هنا الموت حياة سهلة بس صعب الحياة. حرية كذابة عالم استبداد. نستقبل ضيوف نستقبل شهداء. منسينا الدرة وقصف المعمدان. عبادة جماعية أطفال ونساء. يموت عزيز من يبكي دا شهيد. نصرة نصرة تبقى العزة لله. راجعين يا أقصى وعد